0: وما تحتاجه فعلا. الله سيمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أصلي أن يباركك الرب بركة مضاعفة، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك، لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبح اسمه برقص بدف وعود، ليرنم له لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة، كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محوطني من كل اتجاه وحاطت إيدك عليا. الصورة الذهنية دي ما تفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطت إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك، اللي جوه بكامله هو اللي يبقى برايا، وإذا اللي بره مش كله عجبني لازم أشتغل معاك على اللي جوه عشان اللي بره يتغير. وأنا جاية أرتاح النهاردة في أبويا اللي بيحبني، اللي عارفني من جوه قوي وعارف حقيقتي، اللي نسجني من وأنا في رحم أمي، اللي كان عارف أدق تفاصيل حياتي اللي هتحصل وتعدي عليا، واللي حاوطني طول عمري وعرفني بيه واشتغل على حياتي واشتغل معايا على كل حاجة. وإذا في حاجة الناس بتقول عليها حلوة، ده بسببك، بسببك أنت، مش لأي سبب تاني فيا. أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي، ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية، جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا، ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير، ولا في يوم مش هيبقى موجود.

موجود أو مش متاح، وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص أبوه أو أمه مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وانت بعيد زي وانت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وانت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو أنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وأنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو أنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وأنت طفل أو أنت شاب أو أنت كبير أو أنت كهل بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة أنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء، وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. إنت في حربك مع عدو الخير أو مع العالم أو حتى مع نفسك مش لوحدك، أنا فيك ومعاك وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرمية أصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث ولا ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم ويوم تاني تبقى ضدكم مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27 بيقول كده: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فعدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. فعدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي ممن أخاف، الله ملجأ حياتي فمن من أخشى، لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عيني كانت عليا مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه
وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني، شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة، ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا، أنا اللي عندي في الموت مخارج. ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات آلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، والناس تقول إن الحياة المسيحية

ل18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف. سكب الصلاة واتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له: يا رب، ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له: يا رب، أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقول له في عدد 3: أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكوى زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب: يا رب أنت ترسي. الترسي ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجندي ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده. كانوا بيقول له: يا رب حمايتي، أماني، مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له: يا رب أنت مجدي. يمكن الناس والشعب يصنفوا المجد إني أنا كنت ملك وعندي قوة وسلطة وحواشي وجيش، لكن يا رب في الحقيقة إن العظمة والافتخار هو تكمن في إني بتبعك أنت الملك. خلي بالنا إن داود بيقول الكلام ده وهو مطرود بلا مملكة بلا عرش بلا جيش بلا بيت، ويجي السؤال: يا داود، هي إمتك ومجدك فين؟ داود في الجزء ده بيقول بكل ثقة وبيسترجع هويته، وبيقول: رغم أني هربان حافي باكي مغطى الرأس، أنا مجدي وسبب افتخاري وقيمتي الحقيقية مش فيما أملك ولا أنا شغال إيه ولا معايا إيه، لكن في كوني بتبع الإله الحقيقي. لكن الحاجة التانية اللي يعرفها داود في الصلاة إني قال إن الرب رافع رأسي. فداود هو هربان كان رأسه مغطى، وكان تغطية الرأس ده دليل على الخزي والنظر لأسفل، لكن بعد الصلاة داود بيقول: يا رب، الظروف ممكن تخليني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري، تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب رغم أنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود، وهو أنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول: بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول: بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال انه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر واشوف اذا كان هيسمعني ولا لا، لكن بكل ثقه ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب: انا ما عنديش شك في ان الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال: انا فعلا هربان، لكن انا قررت اني انام واستيقظ لان الرب هو سندي. رغم أنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان أنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول: قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، للرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال: هتعمل إيه؟

مؤمن في الموقف ده، رد فعلك هيكون ازاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي إحنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن إحنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

والجميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان.

في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين ده اللي علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن دورين من أدوار الأم. أول دور هو العلاقات والتواصل. يعني إيه؟ الأسرة هي أول مكان بيدي للطفل قبول وبيديله انتماء، يبقى منتمي للأسرة دي، عارف إن أنا محبوب من الناس دول، هم دول عيلتي. فالأم هي مسؤولة إن هي تعمل العلاقات العامة في العيلة. هي مثلا من دورها انها تعمل علاقات اجتماعيه لاسرتها، تشوف مثلا عائله شبههم يتصاحبوا مع بعض ويكونوا بيقووا روابط علاقتهم مع بعض. هي زي قدوه لاولادها لما يشوفوها بتعمل كده، خصوصا مثلا لما بتحافظ على الروابط العائليه، الاهل، الدايره الاكبر من دايره العيله اللي هي الصغيره. فده كله الاولاد بيشوفوه، بيبقوا عايزين يتعلموا كمان منه. كمان الأم مسؤولة إن هي تراقب السلوك الاجتماعي، يعني تشوف الأطفال بتوعهم، هل هم مع بعض منتمين لمجموعة، هل هم لوحدهم منعزلين ومنفصلين. تراقب أولادها كمان لو هم في وقت من الأوقات ابتدوا يبقوا منعزلين أو منغلقين على نفسهم، تعرف إنه في حاجة هنا مش مظبوطة، تحاول تقرب تشوف إيه الموضوع. ده من أدوار الأم برضو، ومن أدوارها إنها كمان تدعم التفاعل الاجتماعي لأولادها بأنشطة، بزيارات، ممكن play dates زي ما بنقول، اللي هي مواعيد للعب. فدي حاجات من الحاجات المهمة للأولاد كمان محتاجين إن هم يشوفوها. والدور التاني الأم إنه هي مدبرة البيت. يعني إيه مدبرة البيت؟ البيت ده موجود لكل فرد في العيلة، يعني للأطفال الصغيرين هو موجود عشان يلعبوا ويتبسطوا. معلش أنا عارفة هيكركبوا وهيعملوا لخبطة في البيت، ممكن نتكلم معهم ونعلمهم بعد كده إزاي نزبط مع بعض الكركبة دي، ننظفها، بس برضو ندي لهم فرصة إن هم يلعبوا براحتهم، لأن ده في الآخر بيتهم، ده مكان الراحة بتاعهم، مكان الهدوء، أو مكان اللي هم بيشوفوا فيه إن هم محبوبين ومقبولين، ومنه بيطلعوا على العالم الخارجي. البيت ده برضو للطفل مولود فيه من زمان، فهو ده مكان الأمان بالنسبة له، المكان اللي بيحس بيه إن هو مطمن إن أنا موجود في البيت ده. وفي نفس الوقت برضو للمراهق أو المراهقة بيكون البيت ده هو المكان اللي أنا أقدر فيه أكون زي ما أنا مش محتاج أكون شخص تاني، هكون أنا عادي بطبيعتي وقاعد براحتي في بيتي. وكمان البيت ده مش بس للأولاد، وكمان للزوج والزوجة، بعد يوم طويل وبيبقى مجهود طويل عليهم، بيبقوا البيت ده محتاج يكون مشتاقين إن هم يروحوا يقعدوا فيه، مش عايزين يرجعوا له عشان هيرجعوا يلاقوا مشاكل ويلاقوا حاجات كتيرة مزعجة. لا، هم مشتاقين يروحوا يرجعوا، لأنه البيت ده تاني هو بيت راحة وبيت هدوء.

كلامنا الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بنستكمل حديثنا عن نظرية داروين في النشوء والارتقاء. وزي ما قلنا قبل كده أن فكرة النشوء والارتقاء وأن المادة هي كل شيء كانت فكرة موجودة قبل داروين، موجودة عند الإغريق، لكن أكتر واحد عمل لها شهرة هو داروين، وافترض حاجة اسمها شجرة الحياة زي ما احنا شايفينها على السكرين قدامنا. بيقول انها بدأت بخلية واحدة، طبعا وجود الخلية الواحدة دي بيقول انه جاب الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة، وابتدت تتكون منه الحيوانات وتتكون منه القرود المختلفة، وبعدين يتكون منه الإنسان. وعمل كتاب اسمه Descent of Man، ده كان آخر حاجة كتبها، عن انه ان احنا كلنا جينا من حاجة اسمها Common Ancestor، وده اللي بنسميه من الميكروب إلى عالم الميكروبات، From Microbe to Microbiologist، بمعنى أن إحنا في الأصل كنا ميكروب، حاجة صغيرة، خلية أحادية، والخلية الأحادية دي ابتدت تتكاثر وتزيد عليها المعلومات بالتدريج بالتدريج. طبعا في سؤال ضخم قوي، منين جت المعلومات دي؟ إحنا قلنا المعلومات لازم يكون لها مصدر ذكاء، فالطبيعة مش ممكن هي اللي تخلق المعلومات. وابتدت شجرة الحياة دي تكون هي التفسير لكل الظواهر الطبيعية اللي احنا شايفينها، وبنستثني وجود الله من المعادلة دي وبنقول انه مش موجود. تعالوا اوريكم

القضايا العلمية الضخمة اللي احنا هنلمسها واللي هنتكلم عنها بالتفصيل، لأنه ما فيش حلقات متوسطة بين كل الكائنات دي. لو إنه في سجل الحفريات، لو إنه سمكة بتتحول لبر مائية، لازم في المرحلة دي نلاقي حفريات كتيرة قوي تورينا حلقات متوسطة، ده مش موجود. إنه من الزواحف إلى الطيور لازم نلاقي حاجات كتيرة فيها أجنحة لسه صغيرة ما قدرتش تطير، والرئة اتغيرت والمنقار اتغير، ما بنلاقيش الكلام ده في الحفريات، ده مش موجود. فالحلقات المتوسطة مش موجودة، وكل الحاجات اللي قالوا إنها حلقات متوسطة أثبتوا بعد كده إنها لا تمثل حلقة متوسطة يعتمد عليها. إحنا في الفكر الكتابي، فكر الخليقة، إن الله خلق كل شيء كجنسه، كجنسه الأسماك كجنسها، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الإنسان كجنسه. ده الفرق الكبير بين نظرية النشوء والارتقاء وأفكار الخلق الكتابي اللي موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين. النشوء والارتقاء بيفترض بخلية واحدة حية وابتدت تتطور لحد ما وصلنا، وده اللي بنسميه التطور الرأسي، وده اللي احنا مش بنثق فيه وما بنعتبروش انه فكر علمي. حتى الخليقة بتقول ان الله بطريقة معجزية خلق أنواع مختلفة، فخلق الأسماك وخلق البرمائيات والزواحف والطيور والدوابات دبابات الأرض، وبعدين خلق الإنسان على صورته ومثاله. فإحنا ما تطورناش، الإنسان ما تطورش من الكائن السابق ليه، لأنه الإنسان خلق بصفة معجزية خاصة على صورة الله وشبهه. عشان كده لما سقط الإنسان الرب جاء افتداه. عايز بس قبل ما انهي الحلقة دي أوضح إن في حاجة اسمها التطور الأفقي، بمعنى التغيرات في الكائنات، المجموعات، الكائنات الحية. ده الكتاب المقدس بيؤكده، وده اللي اسمه الانتخاب الطبيعي أو التأقلم بتاع الكائنات. هنشرح الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج جديد ورحلة جديدة هنمشيها مع بعض من المعرفة والفهم، هنركز فيها على شخصية الله في برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفة مش هنتكلم عن موضوع ولا عن فكرة ولا عن تحديات عايشين فيها، لكن هنتكلم فيها عن شخص، عن شخص الله نفسه. رحلة مش سهلة لكن رحلة عميقة نتقابل فيها مع شخص الله نفسه يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33

ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض إنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3 آية 9 و10 يقول لنا كده: الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. لأعرفه، بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 3 يقول كده: ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك، خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، إنك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات دي تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم، ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب التي كانت الخنازير تأكله.

إليه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً، أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك ابناً، اجعلني كأحد أجراك.

مستمعينا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة جديدة نكون فيها عم نعبد الله ونسبحه من خلال الترنيم ومن خلال التأمل في كلمته. أحلى حبيب ممكن تحلم فيه بحياتك، كيف شكله، كيف أوصافه بالنسبة لك، كيف تتمنى يكون أوصاف الحبيب اللي تشعري أنك أنت عن جد محبوبة بتحبيه وبتفكري فيه. رح نبدأ بترنيمة كلماتها بتقول ألاقي فين زيك حبيب، بس اللي كتب عم بيقول ألاقي فين زيك حبيب يسمع سكوتي وكلماتي. يعني احنا بدنا حدا يحبنا على القليل لما نكون عم نحكي يسمعنا. بس هون أخونا جو فيليبوس هو عم يكتب قال ألاقي فين زيك حبيب يسمع مش بس كلماتي اللي بحكيهم، يسمع كمان سكوتي، يعني يحس فيي قبل ما أحكي، يعني يعرف شو في بقلبي. هذا اللي قاله الرب، قال يكون أنهم قبل ما يدعون أني أستجيب. وهذا اللي الرب عم يعمله بحياتنا، قبل ما نحن ندعي، قبل ما نحكي، هو بيستجيب لنا.

الإنسان من بداية التاريخ هو بحاجة لمين فعلا يسمع صوته ويسمع أناته، وكان عارف كتير منيح أنه الفراغ اللي جواته، الفراغ اللي بداخله سببه أنه الله منفصل عنه بسبب الخطية. يمكن الإنسان ما كان مدرك هذا الشيء، بس كان دايما عنده شعور بهذا الفراغ من جوا، هذا الفراغ اللي موجود بداخل كل إنسان، وما بيقدر يدرك الإنسان أنه هذا الفراغ سببه الانفصال عن الله، لأن الإنسان هو بعيد عن الله. قبل ما يتعرف على يسوع المسيح، قبل ما يختبر الولادة الجديدة، بيكون بحالة انفصال تام عن الله. هالانفصال عن الله بيخلق له فراغ من جوا، بيبقى عم بيفتش على شيء يملى هذا الفراغ وما بيلاقي، مشان هيك بيبحث على أنه يملى هذا الفراغ بأنه يكتر الشغل أو يكتر العلاقات أو يجمع فلوس أكتر أو يحصل على منصب أعلى أو يحصل على نجاح أكتر. لحد اليوم اللي بيلتقي فيه بالله بلقاء حقيقي من خلال الرب يسوع المسيح، وبيكتشف أنه كل اللي كان عم يبحث عنه هو شخص الرب يسوع المسيح. الكاتب ماكس لوكيدو كتب بأحد كتبه، قال عبارة بالإنجليزي بتقول: You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. يعني عم بيقول ما رح يجي وقت وتدرك أنه كل ما تحتاج له هو يسوع، يسوع هو كل ما تحتاج له في هذا العالم. مش رح تدرك هذه الحقيقة لحد اليوم اللي بيجي وبتلاقي حالك ما باقي لك حدا إلا هو، ما بقى في حدا باقي لك إلا هو، ما بقى في شيء تتمسك فيه إلا هو. لما بتلاقي حالك فقدت كل الأشياء وبعد في يسوع بس تتمسك فيه، أول ما بتمسك فيه وتتعرف عليه تدرك ساعتها أنه كل اللي كنت عم تبحث عليه وكل اللي مفكر أنه رح يعطيك اكتفاء كان موجود في شخص الرب يسوع المسيح، وأنت مش مدرك هيدا الشيء. هو وعد من آلاف السنين أنه يجي ويرد النفوس الضايعة، النفوس المسبية تحت الخطية، ويطلق المأسورين أحرار، مثل ما قال عنه أشعياء: روح السيد الرب علي لأنه مسحني، أرسلني لأشفي منكسري القلوب وأنادي للمأسورين بالعتق.

بيقول الكتاب عن الرب يسوع انه بكتير مرات كان يمضي الليل كله بالصلاة، ومرات كان يصحى بدري قوي الصبح من اول طلوع الفجر ويروح يقعد مع الآب، يمضي وقت مع الآب بالصلاة. احيانا كنت افكر انه الرب نفسه في الجسد، الله اللي ظاهر في الجسد، ليش بده يصلي؟ الله بده يصلي ليه؟ لبعدين لما فهمت انه الصلاة هي وقت بمضيه مع ابوي اللي بحبه، وقت شركة، وقت قاعد عم بحكي واسمع، مش فرض. لما تكون الصلاة فرض، عم نعمل فرض نصلي، تصير عبء ثقل. الصلاة لما تكون واجب عم بعمله، بصير بعمله غصب عني. بس لما أفهم مفهوم الصلاة بحسب ما الرب كان يشوفه، كان أجمل وقت بمضيه هو على الأرض. كل الأيام اللي عاش على الأرض كانت أيام مشقة، كانت أيام تعب، تعب هو على الأرض بالجسد. يمكن الوقت الوحيد اللي كان يستمتع فيه متعة حقيقية تخليه ما يتطلع ولا يشوف الألام اللي موجودة ولا الرفض اللي عم بيشوفه من الناس. يمكن من أمتع الأوقات اللي مضاها هو هون على الأرض كانت الأوقات اللي مضاها مع الآب في شركة. هو في الجسد كان في شركة مستمرة كإنسان، عم نحكي عن الله المتجسد يسوع الإنسان، كان يستمتع جدا يمضي وقت في حضرة الآب. وهذا هو اللي بده الله يوصلنا لإله، يوصلنا إلى هالعمق بالعلاقة معه. إن صير اشتهي فتح عيوني الصبح، أول شيء أعمله أقعد قدامه بشركة معه، وآخر شيء أعمله قبل ما نام يكون فكري عم قله يا رب خلص النهار، وبنهاية هذا النهار عم حط كل أفكاري قدامك حتى أصحى بيوم جديد بكرة وأبدأ يومي معك.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه، انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الخير يعني ربنا، فهو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، والكتاب يقول قولوا للصديق خير، نفسه في الخير تبيت. الإنسان الطبيعي يبحث عن الخير، لكن المؤمن بلغة الاختبار يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. تعرف به واسلم، بذلك يأتيك خير. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. صباح الخير. سؤال سخيف، عارف إنه سخيف. دخلك قد إيه؟ مصروفك قد إيه؟ سأقول لك فكرة، الدخل ليس مجرد المرتب. ابن مجتهد يوفر لك الدروس الخصوصي

0: والآن
1: إلى الآية. ما دمنا نتكلم عن الخير فإنني أقول للآية في هذا اليوم هي: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. سفر الأمثال أصحاح 10 الآية 22: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ردد الآية مرة أخرى معي: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. أمثال 10 الآية 22. فكر كم دخلك وكم البركة التي يباركك الرب بها. فكر، تأمل، وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ذكرنا الآية التي نتأمل فيها في هذا اليوم، والفكرة هي الدخل. كم دخلك؟ وكانت الآية: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. أمثال 10 الآية 22. كلمة بركة benediction من مصدر في كلمتين يونانيتين، كلمة بيني يعني جيد أو حسن، وكلمة ديكتو يعني تصريح أو مقولة إعلان. وكلمة benediction تعني بركة أو مقولة حسنة. ومن أشهر البركات التي تتلى في العهد القديم هي بركة هارون أو البركة الهارونية في سفر العدد أصحاح 6 الآية 24 و25 و26، تقول: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. وجه الرب في الآيات السابقة يتردد مرتين، ووجه الرب في العهد القديم أعلى سعادة يمكن أن يحصل عليها الشخص العبراني. وكأن الكتاب يريد أن يعلمنا أن التواجد في حضرة الرب هي أعظم بركة. صحيح نحن نريد أن نأخذ منه بركات مادية وجسدية وروحية، لكن البركة الهارونية تعلمنا أن وجه الرب يعني التواجد في حضرة الرب هو أعلى سعادة، هو أعلى عطية. أستطيع أن أقول: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. أو نقول مع المرنم: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. آدم اختبأ من وجه الرب، قايين قال: من وجهك اختفي. والكتاب يعلمنا: وجه الرب ضد عامل الشر، وهو يقول: أحجب وجهي عنهم. إن أعلى سعادة هي أن نتواجد في حضرة الرب. والرب يقول: اقتربوا إلي فأقترب إليكم. وجه الرب نحو الصديقين وأذناه نحو صراخهم. وجهي يسير فأريحك. وقال موسى: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ها هنا. وكانت طلبت موسى قديما: أرني مجدك. وقال الرب: لا تقدر أن ترى وجهي وتعيش. بركة الرب هي تغني، البركة مقولة حسنة، ومحضر الرب هو أعظم بركة. ردت الآية: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا، والتحدي الذي أضع أمام نفسي وأمام كل واحدة وكل واحد: ما هو المانع والحائل الذي يمنع بركة الرب من الوصول إليك؟ إن بركة الرب متاحة وهو يريد أن يباركك. لقد باركنا بالفعل بكل بركة روحية في السماويات، والتحدي هو: يا رب ساعدني لكي أنزع معطل البركة، يا رب ساعدني لكي أوجد في محضرك لكي أتمتع بالبركة. في سفر المزامير مزمور 109 الآية 17 كلمات محذرة تقول: أحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. أصلي من فضلك أن تكره اللعنة وأن تصر بالبركة وأن تسعى في طلب البركة. قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى الكلمات الختامية. هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله يمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أكرر الكلمات: هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله سيمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أصلي أن يباركك الرب بركة مضاعفة، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك، لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 139 لإمام المغنين لداود. مزمور.
2: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشاني، فالليل يضيء حولي، الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء، ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها، إن أحصها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد معك، ليتك تقتل الأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمونك بالمكر ناطقين بالكذب هم أعداؤك. ألا أبغض مبغضيك يا رب، وأمقت مقاوميك؟ بغضا تاما أبغضتهم صاروا لي أعداء. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا على النور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا على الإعلانات وفتح العينين، على الفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي

غير مسرة أبوك يا يسوع، والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده: فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة: فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابني المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده: أنت هو ابني الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6: ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده: ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايما دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدرتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضا لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثا أيضا، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيدا لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضا، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم أن يشهد جواكم ويأكد ليكم أنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسند في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه؟
ومات.

ليه؟ وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه. اسألوا نفسكم السؤال ده، كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، مفيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل، وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة، قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقتي فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي أنت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن في فريقين والفريقين بيتخانقوا والخناقة كبيرة، ناس تقول إن الحياة المسيحية ما تتعش وناس بيقول إن الحياة المسيحية تتعاش، واتفقنا إن في مواقف صعبة وقاسية في الحياة زي الخيانة وزي الألم. وأخذنا في المزمور الثالث قلنا إن في داود الملك بيتعرض لموقف صعب جدا من أصعب المواقف اللي عدت عليه في حياته، وهي موقف خيانة وثورة من ابنه والشعب اللي بيحبه وخدمه سنين طويلة. قلنا إن داود عمل ثلاث حاجات في مواجهة هذا الموقف الصعب. بفكركم إنك أنت لو عايز إنك أنت تعرف تفاصيل وأحداث القصة دي ترجع لسفر صمويل الثاني من الأصحاحات من 15 ل 18. عمل إيه داود في الموقف ده؟ أول خطوة عملها داود إنه سكب شكواه في الصلاة زي ما هي، بدون تجميل، بدون إنه يجمل الموقف، سكب الصلاة وتكلم عن مشاعره في الصلاة زي ما هي. قال له يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فكان داود في الموقف ده بيقول له يا رب أعدائي كتير، ابني المشير بتاعي، أغلب الشعب مشي وراء أبشالوم، وكمان الأعداء بيستهزئوا بيا، بيقول إنه مفيش خلاص بإلهه، خلاص الموضوع انتهى. فداود هنا بيورينا إن أول خطوة في مواجهة أي موقف وتحدي من تحديات الحياة مهما كانت صعبة هي شرحها قدام الرب في الصلاة زي ما هي، تاني زي ما هي، بلا تجميل بلا خوف. لكن الحاجة التانية اللي بيعلمها لنا داود نعمل إيه في مواجهة الصعاب هي استعادة الثقة واستعادة الهوية من خلال النظر للرب. فبيقوله في عدد 3 أما أنت يا رب فترس لي، مجدي ورافع رأسي. بعد ما داود حط المشكلة قدام الرب وسكب شكواه زي ما هي، تحولت عينيه من على نفسه ومن على الموقف للرب، وده نتيجة طبيعية للصلاة، ده اللي بتعمله الصلاة في حياتنا، وابتدى يسترجع هويته وأمانه وثقته في الرب، وابتدى يقول للرب يا رب انت ترسي. الترس ده قطعة خشب مغطاة بالجلد، الجند ما يقدرش يدخل الحرب إلا وهو لابسها، لأن هي اللي بتشيل أي سهام ملتهبة، فبتيجي في الترس مش بتيجي فيه. فداود شاف إن الرب هو الترس بتاعه، هو الحماية الكاملة في الموقف ده، كانوا بيقول له يا رب حمايتي أماني مش في الجيش اللي كان معايا، مش في السلطة والقوة اللي أنا كنت بمتلكها لما كنت ملك، لكن أماني وحمايتي هي فيك. حاجة تانية بيقول له يا رب أنت مجدي، يمكن الناس والشعب

إني في حالة من الخزي ممكن، لكن يا رب بالصلاة وبالنظر إليك أنت، أنت ترفع رأسي، بمعنى إنك ترد اعتباري، تعيد لي كرامتي في حالة داود كان فيها في موقف صعب جدا. بعد ما داود استعاد الثقة والأمان والهوية في الرب، رغم إنه كان لسه هربان من وجه ابنه، بتيجي الحاجة الثالثة اللي عملها داود، وهو إنه بياخد خطوة إيمان، وبنقدر نقراها في عدد 4 و5. بيقول: بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه، أنا اضطجعت ونمت استيقظت لأن الرب يعضدني، لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. فداود بيقول بصوتي بصرخ للرب فيجيبني، مش احتمال إنه يجاوبني، مش ممكن، مش هنتظر وشوف إذا كان هيسمعني ولا لأ، لكن بكل ثقة ويقين بيقول فيجيبني، كما لو كان بيقول للرب أنا ما عنديش شك في إن الرب سيجيب لصلاتي وصراخي في الظرف الصعب ده. وبص على نفسه وقال أنا فعلا هربان، لكن أنا قررت إني أنام وأستيقظ لأن الرب هو سندي. رغم إنه في موقف ضعيف وهروب، لكن أعلن بإيمان إنه مش هيخاف من ربوات، يعني عشرات الألاف المتجمعين عليه علشان يستولوا على العرش. ويختم داود المزمور بالصلاة زي ما ابتدى بالصلاة، لكن المرة دي صلاة مختلفة جدا. الصلاة في البداية كانت مليانة بالانكسار وطرح المشكلة، لكن الصلاة في نهاية المزمور كانت مليانة بالإيمان وإعلان الانتصار. فبيقول قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار، لرب الخلاص على شعبك بركتك. النهاردة كل واحد فينا أكيد بمر بموقف صعب، مرض، طلبة، تحدي، مشكلة، أمر صعب إنه شايف إنه خلاص ملهاش حل، قفلت من كل النواحي. ويجي السؤال هتعمل إيه يا مؤمن في الموقف ده؟ رد فعلك هيكون إزاي؟ يا رب بنشكرك لأنك إله مش بعيد عننا، لكن متداخل في كل ظروف حياتنا. علمنا لما نواجه تحدي أو مشكلة مهما كانت صعبة إنه نجري عليك، نحكيها لك زي ما هي، ونقول كل شكوى من غير شك أو خوف أو مرارة ممكن تكون جوانا. يا رب ساعدنا إن نبني هويتنا وأمننا على شخصك وتبعيتنا ليك، مش على المال ولا السلطة ولا المكانة. يا رب في مواقف الضعف بنعترف إنه إيماننا بيخور ويضعف، لكن بنصلي إن نشوفك بكل وضوح وسط التحدي أو الظرف اللي احنا بنمر بيه، فيزداد إيماننا وثقتنا في شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
2: تعالى نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده، تعالوا نرنم مع بعض.

فهو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي بندرس في البدايات الكتابية وبنطبقها على العلم التطبيقي أو التشغيلي ونشوف هل بتنطبق ولا لأ. زي ما قلنا في الحلقات السابقة وزي ما هو واضح في سفر التكوين أصحاح واحد إن خلق الإنسان كان خلق متميز، فالرب خلق الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وخلقوا على شبهه وخلق حواء من آدم. وده وصف دقيق، ما هوش وصف أسطوري أو قصة، دي حقيقة صنعها الله وبيؤكدها الكتاب المقدس. فالحقيقة دي مختلفة عن خلق لكل الكائنات الأخرى، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في فيلم صغير بيورينا التميز لخلق الإنسان على صورة الله وشبهه.
1: للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض.
0: أعتقد إنه الفيلم ده بيوضح لنا بكل وضوح إن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه، إنه الله دمغ هذا الإنسان بصورته بروحه علشان يكون ممثل لله على الأرض وعشان يعتني بالخليقة اللي الله صنعها. لكن للأسف الإنسان ده ما احتفظ بقوانين الله المحددة وكسر الوصية، وتسبب في كسر الوصية إنه دخلت اللعنة إلى العالم ودخل الموت إلى العالم. عشان كده جاء الرب يسوع المخلص عشان يكون وسيلة الخلاص. قد كده مهم جدا إن إحنا نفهم إنه الخلق المتميز لآدم وحواء، لأنه من هذا النسل هيأتي الرب يسوع حسب الجسد، وهذا النسل هو النسل المقدس اللي منه جاءت السيدة العذراء مريم واتولد منه الرب يسوع عشان يخلص الجنس البشري. لأنه بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ولكن بمحبة الله الكاملة وبغفرانه الكامل بالإنسان يسوع المسيح الذي تجسد لكي يعطينا الحياة. فإحنا ما جيناش من الكومن أنسيستور أو الجد التخيلي الأعظم اللي ابتدى يتطور عن طريق الحياة والموت والحياة والموت والبقاء للأصلح لحد ما وصلنا لآدم وحواء. ده كان خلق متميز لآدم وحواء، وده شيء أساسي في فكر الكتاب المقدس، ودي الأساسات اللي بيتبني عليها الإيمان المسيحي. فإذا أنكرنا وجود آدم الحقيقي وقلنا أنه جاء من حاجة اسمها الهيومينويدز، فمعنى كده أن إحنا بننكر جزء أساسي كامل من فكر الله من نحو البشرية ومن نحو الإنسان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش ثلاث آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الآب، لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم ليه دوره، لكنهم نفس الهوية. الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟ لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي الما لا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100% بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله. وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. اول نقطة مهمة قوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث، ان الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك. ملوك الثاني 19 أنت الرب الإله وحدك. أشعياء 44:6 ولا إله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب إلهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 أنا والآب واحد ليكونوا واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الآيات دي بتقول لنا إن الله واحد. لكن مهم نفهم إيه نوع الوحدانية دي. هل وحدانية مطلقة؟ هل إن الله واحد جامد لا يتغير ثابت، ولا إيه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانية الله هي وحدانية جامعة لأقانيم، مش مطلقة، مش جامدة. جماعة الأقانيم الآب والابن وروح القدس، أو زي ما وضحتها من شوية ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة، لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

شكرا يا رب على حضورك. جايين يا رب النهارده نتأمل في عملك على الصليب، في فدائك وفي قيامتك. اشكرك يا رب ان احنا لينا قيامة فيك. اشكرك يا رب ان احنا لينا حياة أبدية فيك. اشكرك يا رب ان انت مكتوب عنك ملك المجد ومقاوم المنحنين، وانه الشفاء يا رب في أجنحتك.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الخير يعني ربنا، فهو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، والكتاب يقول قولوا للصديق خير، نفسه في الخير تبيت. الإنسان الطبيعي يبحث عن الخير، لكن المؤمن بلغة الاختبار يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. تعرف به واسلم، بذلك يأتيك خير. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. صباح الخير. سؤال سخيف، عارف إنه سخيف. دخلك قد إيه؟ مصروفك قد إيه؟ سأقول لك فكرة، الدخل ليس مجرد المرتب. ابن مجتهد يوفر لك الدروس الخصوصي، دخل. ابن غالية تملأ قلبك بالبهجة، دخل. النوم في عالم الأرق والقلق، دخل. هدوء النفس في عالم التشويش، دخل. الأم والأب دخل لا يعرف قيمته إلا من أصبح يتيما. الصحة دخل، بل تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه سوى المرضى. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإن كنت لا تمتلك إلا خبزنا كفافنا. والآن إلى الآية. ما دمنا نتكلم عن الخير، فإنني أقول للآية في هذا اليوم هي بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. سفر الأمثال أصحاح 10 الآية 22، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ردد الآية مرة أخرى معي، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. أمثال 10 الآية 22. فكر كم دخلك وكم البركة التي يباركك الرب بها. فكر، تأمل، وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

سيد أو حسن، وكلمة ديكتو يعني تصريح أو مقولة إعلان، وكلمة بنديكشن تعني بركة أو مقولة حسنة. ومن أشهر البركات التي تتلى في العهد القديم هي بركة هارون أو البركة الهارونية في سفر العدد أصحاح 6 الآية 24 و25 و26، تقول: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. وجه الرب في الآيات السابقة يتردد مرتين، ووجه الرب في العهد القديم أعلى سعادة يمكن أن يحصل عليها الشخص العبراني. وكأن الكتاب يريد أن يعلمنا أن التواجد في حضرة الرب هي أعظم بركة. صحيح نحن نريد أن نأخذ منه بركة مادية وجسدية وروحية، لكن البركة الهارونية تعلمنا أن وجه الرب يعني التواجد في حضرة الرب هو أعلى سعادة، هو أعلى عطية. أستطيع أن أقول: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. أو نقول مع المرنم: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. آدم اختبأ من وجه الرب، قايين قال: من وجهك اختفي. والكتاب يعلمنا وجه الرب ضد عامل الشر، وهو يقول: أحجب وجهي عنهم. إن أعلى سعادة هي أن نتواجد في حضرة الرب، والرب يقول: اقتربوا إلي فأقترب إليكم. وجه الرب نحو الصديقين وأذناه نحو صراخهم. وجهي يسير فأريحك، وقال موسى: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ها هنا. وكانت طلبت موسى قديما: أرني مجدك، وقال الرب: لا تقدر أن ترى وجهي وتعيش. بركة الرب هي تغني، البركة مقولة حسنة، ومحضر الرب هو أعظم بركة. ردت الآية: بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. والتحدي الذي أضع أمام نفسي وأمام كل واحدة وكل واحد، ما هو المانع والحائل الذي يمنع بركة الرب من الوصول إليك؟ إن بركة الرب متاحة وهو يريد أن يباركك. لقد باركنا بالفعل بكل بركة روحية في السماويات. والتحدي هو: يا رب ساعدني لكي أنزع معطل البركة، يا رب ساعدني لكي أوجد في محضرك لكي أتمتع بالبركة. في سفر المزامير مزمور 109 الآية 17 كلمات محذرة تقول: أحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. أصلي من فضلك أن تكره اللعنة وأن تصر بالبركة وأن تسعى في طلب البركة. قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى الكلمات الختامية. هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله يمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أكرر الكلمات: هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله سيمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أصلي أن يباركك الرب بركة مضاعفة، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك. لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد، الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفايتك، لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلامه خلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك، نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لأ، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3:3-4: أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة: لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فما تظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17:26 بيقول كده: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنهم عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. حسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس 2:11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في 12:9 الكلمات دي: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح. لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح. فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه، وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ إنهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقة عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيا، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد، كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز. ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس.

تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

زمان في خمسينيات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هاي واي وعربيته عطلت، قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك، قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا، فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف، إزاي أنت في دقيقتين صلحتها؟ قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقولك، هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك: الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالاله دلوقتي وقوله أنت اللي خلقتني وأنت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، أرجوك صلحني وزبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق إنك هتكون أنجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين إيديه. من قلبي أتمنى لك النجاح والإثمار.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين الثالث والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا انه الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور ثلاثة اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور 4 بالصلاة للرب وبيقول عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول للرب من فضلك لما أصلي لك واطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته أنه بيطلب من الرب ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم لغاية إمتى بتستهينوا بي بكون ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بي كملك؟ وبيقول لهم أن عدائكم ليا ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده أنه بيسمع حينما يدعوه. كأن داود بيقول أعظم ميزة هو أن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم أنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعادات الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جدا استنادا على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي انت بتمر بيه يا داود في الوقت ده. انت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر، والسؤال ده خلي بالكم انه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلبة من الرب وقال له ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف ايه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات او الاشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيرا، لاني وقتها بمفهومكم وتعريفكم انه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل او نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم انا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا او الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحط داود في الأعداد 7 و8 وابتدى يقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر به جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت.
يا رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist، من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جدا زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف ان احنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة انه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لان احنا دايما في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الثابت الوحيد هو امسا واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القيمة بتاعة المرأة. في حاجات كتير قوي بتأثر علينا طول ما احنا عايشين في حياتنا في التربية. هنتكلم على الحاجات اللي بتأثر في التربية قدام، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بتحطنا في قوالب مختلفة، والقوالب دي هي اللي بتحدد شكلنا أكتر من القيمة الحقيقية بتاعتنا. احنا قدامنا أمثلة كتير قوي قوي من حاجات حوالينا بتخلينا نعيش الحياة بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا فاكرين إنها هي الممكن تكون. زي إيه؟ إحساسي بذاتي ومين أنا ممكن يتأثر جامد قوي بالناس اللي حوالينا، إيه اللي شايفينه. فأنا ممكن أكون في وقت حاسة إن أنا المفروض أكون الست المتحكمة المتسلطة، السلوجن اللي طالع اليومين دول بتاع strong independent woman. فأنا يبقى حياتي هي متركزة إن أنا مش محتاجة حد، أنا عايزة أعمل اللي أنا عايزاه، الكارير بتاعي هو ده اللي أنا عايزاه. فبالتالي أنا بدوس على حاجات تانية، منها دوري كأم أو كامرأة أو كزوجة بيروح في النص، وأنا بدافع على إن أنا أثبت رجلي إن أنا أبقى strong independent woman. أوقات تانية بكون الزوجة أو الأم اللي بتلاقي قيمتها مجرد من أطفالها، فأنا إيه اللي بعمله؟ أنا بجرجر العيال معايا في كل حاجة، لازم يتعلموا تمارين، لازم يبقى عندهم جميع أنواع الرياضة يتعلموها، لازم يكون عندهم حاجة فنية يتعلموها، لازم يروحوا يتعلموا آلة موسيقية، وأفضل أزق على عيالي لحد ما أوصل لمرحلة إن عيالي هيفتصوا مني. ده برضو مش صح. المهم إن أنا أبقى عارفة كمان أنا بعمل كده ليه. أوقات كتير قوي أنا بعمل الحاجات دي عشان دي الحاجة اللي بتديني قيمة، فبقى قاعدة مثلا في الماميز جروب في النادي بتفاخر بابني اللي طلع الأول، أو بتفاخر ببنتي اللي خدت ميدالية في السباحة، أو بشوف مش عارفة ده ابني هو اللي دخل الجون أول واحد. والحاجات دي كلها في الآخر أنا بعملها بهدف إن أنا شايفة إن هو ده اللي هيديني القيمة. في حاجات تانية بتخليني أنا مش عارفة القيمة بتاعتي دي تاهت مني فين، أنا فين تفاصيل حياتي، أنا فين الحاجات اللي بتشكل شخصيتي كأنا واحدة مختلفة عن الباقي. أوقات كتير قوي أنا ببقى عايزة عندي رغبة إن أنا أحافظ على الصورة بتاعتي بالطريقة اللي الناس التانية شايفينها، فأنا عايزة المظهر بتاعي يبان إنه أنا شايفة أن الست اللطيفة الحلوة اللي بتقول نكت هي دي الست المقبولة، فأنا بالتالي ده اللي أنا بعمله، أقعد في أي حتة أبتدي أحاول أبقى الست اللطيفة اللي بتقول نكت رغم أن دي مش شخصيتي. فده أصلاً بيعمل علي سترس ويعمل علي ضغط، فأنا أبقى مش أنا هويتي بتضيع في الحاجات دي. أوقات كتير قوي الهوية اللي احنا بنخلقها دي عشان نكسب الحب والقبول والانتباه والأمان بتبقى خلاص دخلة فينا قوي، لدرجة ان احنا بنبقى متعودين عليها قوي وما بنبقاش واعيين، وفي مرحلة من مراحل حياتنا هنيجي نقول هو انا فين، انا روحت فين. وفي امهات تانية بتعمل حاجة مختلفة خالص، ان بيبقى اهم حاجة عندها هي المظهر الخارجي ليها. فانا بضيع وقت كتير قوي ان انا ادور على احسن براندات في الشوبينج، واحسن براندات في المكياج، واحسن براندات في اللي يديني المظهر اللائق اللي انا شايفة ان هو ده برضو اللي هيديني قيمة. نرجع تاني ونقول في الاخر ايه اللي بيديني قيمة؟ هل الحاجات دي؟ اوقات كتيرة قوي ان انا بحس ان قيمتي في الانجازات، فأنا لازم أنجز، لازم يومي يبقى منجز، أعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي لأن هي دي اللي هتديني قيمة. أوقات كتيرة قوي ببقى حاسة أن القيمة بتاعتي هتيجي من الممتلكات، فأعود أزق على نفسي علشان أدبر من هنا ومن هنا علشان يبقى عندي ممتلكات زي الناس اللي حوالي، وأعمل سترس على جوزي أن لازم نجيب شاليه زي فلانة، أو لازم عربيتنا تبقى زي فلان، أو لازم أدخل ابني المدرسة الفلانية. الحاجات دي كلها مش هي اللي بتديني القيمة. أنا محتاجة أوعى لقيمتي أنا شايفاها فيه بالظبط. أنا هويتي وقيمتي جاية إن أنا في عينين المسيح مميزة، أنا بنته. هنتكلم في الحلقة الجاية هو بقى شايفني إزاي، مش أنا اللي شايفة نفسي إزاي أو المجتمع شايفني إزاي.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

أهلا بيكم مرة تانية مع برنامج بدايات. وزي ما درسنا إحنا دلوقتي بنركز على نقطة البداية الكتابية بعد ما درسنا نقطة البداية الدنيوية وأثبتنا إنها ما تصلحش كمنطلق علمي قوي. فتعالوا بينا نشوف إيه نقطة البداية الكتابية. فنقرأ في تكوين أصحاح واحد في عدد 21 وعدد 25، فبيقول: فخلق الله. فالله هو الخالق، وده شيء أساسي جدا في فكر الكتاب المقدس وفي تسجيل الكتاب المقدس. دي مش آيات رمزية، دي مش آيات أسطورية، دي كلمات صادقة كتبها الله بالروح القدس على يد موسى. فخلق الله التنانين العظام وكل نفس حية تدب التي فاضت بها المياه كأجناسها. عايزكم تلاحظوا كلمة كأجناسها. وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. فعدد 25: فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها. فالله بيعمل مجموعات مجموعات، وعلى رأس هذه المجموعة بيخلق الكائن اللي فيه الجينيتك ماتيريال، اللي فيه الصفات الوراثية الجينية اللي تقدر تتفرع لحاجات تاني كتيرة جواها، بس مفيش جنس يطلع يتحول لجنس آخر. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. تلاحظوا الدقة المتناهية في كتابة سفر التكوين وفي كتابة كلمة الله. فالرب بيكرر كأجناسها كأجناسها كأجناسها، كأن الله عارف أن احنا في القرن العشرين والواحد وعشرين هنشك في كلمة الله ونحاول نحورها ونحاول نفسرها بتفسيرات مختلفة كتيرة، وتكون النتيجة أن احنا نبتدي نفقد الدقة اللي مكتوب بها كلمة الله. عشان كده في الأصحاحات دي وفي العادات دي بيقول كجنسه كجنسه كجنسه. تعالوا أوريكم إيه المقصود بالأجناس. ففي الصورة اللي قدامنا دي مثلا في مجموعة القوارض، في مجموعة الأسود، في مجموعة الأفيلة، في مجموعة الحصنة. داخل المجموعة الواحدة هيكون في تغييرات طبعا، ودي التغيرات الأفقية اللي بنسميها adaptation، أو اللي احنا كمان بنقول عليها الناتشرال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي. طبعا داخل المجموعة الواحدة في تغيرات، لكن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. لازم نفهم الحقيقة دي بصورة كاملة في سفر التكوين. فمثلا مجموعة الفيلة في أنواع كتيرة مختلفة من الفيلة وليها أشكال مختلفة، بس الجينيتك ميك اب بتاعها، الصفات الوراثية الجينية كلها تنطمي إلى أنها فيلة. ما فيش منهم واحد حصان مثلا، لكن ممكن يكون شكلهم مختلف وحجمهم مختلف وودانهم مختلفة. كل ده قائم، بس ده كله كجنسه. لو بصينا للبشر هنلاقي أن في أشكال كتيرة مختلفة من البشر. لون البشرة مختلف، لون العينين، شكل العينين، شكل الشعر، طول الجسم. كل الاختلافات دي تمثل 0.2%، يعني 2 في الألف هي التغيرات الجينية اللي عاملة الأشكال بتاعت الناس دي كلها، اللي احنا حوالي 7 بليون شخص في القرن الواحد وعشرين. لكن كلنا زي ما قلنا قبل كده في الدراسة اللي اتعملت في الـ Mapping of the Human Genome اللي عملوا فيها الخريطة الجينية، وفرانسيس كولينز أعلن بعد نتيجة 14 سنة من الدراسة إن كلنا جنس واحد، لأننا كلنا جينا من أبوين آدم وحواء. وبالإحصائيات اتنين آدم وحواء ينفع أنهم بالتكاثر وبعد الطوفان والثمان أشخاص اللي خرجوا من الطوفان، أن الأجيال اللي تتكون بعدهم تصل للعدد اللي احنا واصلين له دلوقتي خلال حوالي 10,000 سنة. وتقدروا تراجعوا الأرقام اللي بقولها لكم دي في الإنترنت وتشوفوا الكيرف بتاع البوبيليشن اللي هو تعداد السكان، إنه هذا التعداد اللي وصلنا له حوالي 7 بليون نسمة ده موجود في فترة آلاف السنين مش ملايين السنين. علشان كده لما نشوف نقطة البداية الكتابية ونفهم موضوع إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، نقدر نفهم التغيرات اللي احنا بنلاحظها في الوقت الحالي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

وجلسنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة، رحلة معرفتنا عن الله. النهاردة هنبدأ نتكلم عن طبيعة الله. أول نقطة في طبيعة الله هي أن الله روح، دي طبيعته. يعني إيه روح؟ يعني لا يرى بالعين المجردة، يعني مش ملموس، يعني مش هقدر أمسكه بشكل جسدي لأن طبيعته روحية. مهم ان انا ابقى فاهم انه الله روح. في يوحنا 4:24 رب يسوع قال للسامرية كده: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد. هو طبيعته روحية، الله لم يره احد قط. يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو طبيعته لا يرى بالعين المجردة، هي دي طبيعته. ما ينفعش أقول له أنت ليه مش قادر أشوفك، أنا ليه مش قادر أمسكك، لأن دي طبيعته. طبيعة الله ليست مادية لكنه طبيعة روحية. الله لا يخضع للقوانين البشرية والقوانين المادية، يعني لا يخضع للجاذبية، لا يخضع لأي قوانين موجودة. هو طبيعته روحية، هو فوق كل ده، هو مختلف عن كل ده. عشان كده موسى لما قال للرب أنا نفسي أشوفك في خروج 33:20 كلم الله موسى وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أنا طبيعتي روحية، طبيعة دي مختلفة. وده اللي قاله رسول بولس في تيموثاوس الأولى 1:17 وهو بيسبح الله، يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. لا يرى بالعين المجرد. هل دي حاجة تضايقني؟ هل دي حاجة تزعجني؟ الحقيقة لا. ليه؟ لأنه ده بيجاوب على سؤال بيقول أنا ليه مش بشوف الله؟ أنا ليه مش قادر أتلامس معاه؟ الإجابة لأنه الله روح، طبيعته روحية. لكن كمان ده بيعبر عن شكل العلاقة معاه. العلاقة مع الله ليست علاقة ملموسة لكن علاقة روحية. الله لا يهتم بشكل الجسد في العبادة لكنه يهتم بقلبي وروحي في العلاقة معاه. كمان روحه لما بيسكن فيا، روحه يسكن في روحي لأن العلاقة روحية، ويتحدوا مع بعض، هي علاقة روحية. الله لا يهتم بالشكل الظاهري لكنه يهتم بالروح الداخلية، علاقة غير مرئية لكنها حقيقية. مش معنى أن الله روح ده معنى أنه مش موجود، لا، هو موجود وأستطيع تلامس معاه وأسمعه وأشعر به من خلال إيماني وتصديقي أنه هو موجود. أفتكر صموئيل وهو نايم في الهيكل وبيسمع الصوت: صموئيل صموئيل. هل كان شخص واقف موجود؟ لا، لكنه لما قال له علي الكاهن قول تكلم يا رب لأن عبدك سامع، في الوقت ده صموئيل تلامس مع وجوده، تلامس مع روحه، تلامس مع العلاقة دي فسمعه، وفي الوقت ده الله شاركه بكل اللي في قلبه. صديقي صديقتي اللي بتسمعني، لو بتدور على الله بتقول انه مش موجود لانك مش شايفه، انا بقول لك النهاردة الله روح، موجود في كل مكان. كلم معاه، شاركه كل اللي في قلبك، هيشاركك كل اللي في قلبه. في أي مكان كنت موجود فيه هو موجود، ويحب يتواصل معك ويحب يسمعك. ربنا معك ويباركك. نتقابل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشوف طبيعة جديدة عن شخص الله. ربنا معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب أنت مستحق كل التسبيح ومستحق كل العبادة يا رب، جايين نعبدك بالروح والحق، جايين يا رب نقدم لك ذبيحة تسبيح يا رب.

مزمور 123 بيقول كاتب المزمور الكلمات دي: إليك رفعت عيني ساكنا في السماوات. وبعدين بيعمل تشبيه بسيط كده، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سيدتهم، وكما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت نفوسنا من هزء المسترحين وإهانة المستكبرين. ارحمنا يا رب ارحمنا. يمكن ده يكون دلوقتي صراخنا في كل وقت صعب: ارحمنا يا رب ارحمنا. أطلب وجهك يا رب، أطلب وجهك في الوقت ده، في كل وقت صعب يا رب بطلب وجهك.

رب بنرفعك فوق الجميع، فوق كل اسم، مهما كان يا رب سلطة هذا الاسم. انت اعلى، انت اعلى، انت اعلى اسم. انت عالي، وهشوف اسمك فوق كل اسم.

رجائنا في هذا المشهد وفي هذا المنظر، مهما كانت الظروف دلوقتي، لكن في يوم من الأيام سوف تكثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب المجد، هو رئيس السلام، هو ملك الملوك ورب الأرباب. لكل المجد، لكل المجد. آمين.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الخير يعني ربنا، فهو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، والكتاب يقول قولوا للصديق خير، نفسه في الخير تبيت. الإنسان الطبيعي يبحث عن الخير، لكن المؤمن بلغة الاختبار يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. أيضا كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. تعرف به واسلم، بذلك يأتيك خير. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. صباح الخير. سؤال سخيف، عارف إنه سخيف. دخلك قد إيه؟ مصروفك قد إيه؟ سأقول لك فكرة، الدخل ليس مجرد المرتب. ابن مجتهد يوفر لك الدروس الخصوصي، دخل. ابن غالية تملأ قلبك بالبهجة، دخل. النوم في عالم الأرق والقلق، دخل. هدوء النفس في عالم التشويش، دخل. الأم والأب دخل لا يعرف قيمته إلا من أصبح يتيما. الصحة دخل، بل تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه سوى المرضى. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإن كنت لا تمتلك إلا خبزنا كفافنا. والآن إلى الآية. ما دمنا نتكلم عن الخير، فإنني أقول للآية في هذا اليوم هي بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. سفر الأمثال أصحاح 10 الآية 22، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ردد الآية مرة أخرى معي، بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. أمثال 10 الآية 22. فكر كم دخلك وكم البركة التي يباركك الرب بها. فكر، تأمل، وللحديث بقية مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. ذكرنا الآية التي نتأمل فيها في هذا اليوم، والفكرة هي الدخل، كم دخلك؟ وكانت الآية بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا، أمثال 10 الآية 22. كلمة بركة بنديكشن من مصدر في كلمتين يونانيتين، كلمة بيني يعني جيد أو حسن، وكلمة ديكتو يعني تصريح أو مقولة إعلان. وكلمة بنديكشن تعني بركة أو مقولة حسنة. ومن أشهر البركات التي تتلى في العهد القديم هي بركة هارون أو البركة الهارونية في سفر العدد أصحاح 6 الآية 24 و25 و26، تقول: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما.

بركات مادية وجسدية وروحية، لكن البركة الهارونية تعلمنا أن وجه الرب يعني التواجد في حضرة الرب هو أعلى سعادة، هو أعلى عطية. أستطيع أن أقول ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، أو نقول مع المرنم واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. آدم اختبأ من وجه الرب، قايين قال من وجهك اختفي، والكتاب يعلمنا وجه الرب ضد عامل الشر، وهو يقول أحجب وجهي عنهم. إن أعلى سعادة هي أن نتواجد في حضرة الرب، والرب يقول اقتربوا إلي فأقترب إليكم. وجه الرب نحو الصديقين وأذناه نحو صراخهم، وجهي يسير فأريحك. وقال موسى إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ها هنا. وكانت طلبت موسى قديما أرني مجدك، وقال الرب لا تقدر أن ترى وجهي وتعيش. بركة الرب هي تغني، البركة مقولة حسنة، ومحضر الرب هو أعظم بركة. ردت الآية بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. والتحدي الذي أضع أمام نفسي وأمام كل واحدة وكل واحد، ما هو المانع والحائل الذي يمنع بركة الرب من الوصول إليك؟ إن بركة الرب متاحة وهو يريد أن يباركك. لقد باركنا بالفعل بكل بركة روحية في السماويات. والتحدي هو: يا رب ساعدني لكي أنزع معطل البركة، يا رب ساعدني لكي أوجد في محضرك لكي أتمتع بالبركة. في سفر المزامير مزمور 109 الآية 17 كلمات محذرة تقول: أحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. أصلي من فضلك أن تكره اللعنة وأن تصر بالبركة وأن تسعى في طلب البركة. قل للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والآن إلى الكلمات الختامية. هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله يمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أكرر الكلمات: هناك فرق بين ما تريده وما تحتاجه فعلا. الله سيمنحك كل ما تحتاجه، لكن عليك أن تمتحن ما تريده لئلا يفقدك أولوية ما تحتاجه. أصلي أن يباركك الرب بركة مضاعفة، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك. لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 78، قصيدة لأساف.
2: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا وماردا، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه، سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار. مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوبأ. وضرب كل بكر في مصر، أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي، وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب، ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه، وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار، وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف، وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف، ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه، كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده، وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه، وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا إنه موجود في حياتنا، وكل مرة قعدنا قعدة ولا تكلمنا مكالمة وكان هو محور كلامنا كانت حاجة مسرة جدا للقلب، فكنت بقوله الكلام ده. فعلا ساعدنا إنه ده يكون نمط حياتنا. احفظنا من أي نوع كلام تاني أنت مش فيه، احفظنا من النميمة، علم لساننا وودنا ما نقبلش نتكلم أو نسمع الكلام اللي ما يخصناش عن الناس اللي حوالينا. علم أيدينا الحرب وأصابعنا القتال في الموضوع ده بالذات، ما نستسهلش نملى وقتنا بكلامه خلاص. خلي كل كلمة خارجة من أفواهنا تكون للبنيان. توبنا عن الموضوع ده أرجوك، نكون دايما في النور ودايما في الحق، نكون زيك أنت نور وحق، تكون قدامنا على طول، مش أوقات شايفينك ومركزين معاك وأوقات لأ، زي ما داود قال كده في مزمور 16 عدد 8 و9: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وأنا فعلا عايزاك يا رب تكون قدامي طول الوقت، أنت قوتي ونصرتي. لو بحقيقي عايزة أثبت وما بقاش بميل يمين وشمال، محتاجة أشوفك قدامي في كل حين. اديني معونة عشان ما اتخدش في أمور جانبية وعيني تنزل من عليك يا مصدر حياتي. وافتكرت الآيات الموجودة في كلوسي 3:3-4: أنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. وبتتقال كده في الترجمة المشتركة: لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فما تظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. وفي أعمال 17:26 بيقول كده: وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنهم عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي ده تقرير التلاميذ عني، إني قريب جدا منهم ومن كل واحد منكم. وبولس عاش الكلمات اللي كتبها في كولوسي، حياته فعلا كانت مستترة في المسيح بالكامل، عاش حضور المسيح الحي فيه، والناس شافت يسوع من خلاله، كان بيتحرك وبيعيش من خلال حياة المسيح المتدفقة منه، عشان كده قدر يغفر للمسيئين دي بكل أنواع الإساءة زي سيده بالظبط، وقدر يكون نور في وسط السجون، يسبح ويشارك السجان ويطلب خلاصه، لأن بولس مش موجود، ساب الفرصة كاملة ليسوع يتحنن من خلاله ويغفر من خلاله وينادي بخلاص الناس من خلاله ويوعظ من خلاله. عشان كده كان فرحان بالرغم من كل شيء وبالرغم من كل اللي عدى فيه، وافتخاره الوحيد إنه في المسيح. في رسالة كورنثس 2:11، بعد ما قعد يعدد كتير جدا الألام والأوجاع والضيقات اللي عدى فيها، يقول بقى في 12:9 الكلمات دي: فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لهذا فإني أفتخر بسرور كبير بنقاط ضعفي لكي تسكن في قوة المسيح. لذلك أفتخر بضعفاتي، بالإهانات، بالمشقات وبالاضطهادات، بالصعوبات من أجل المسيح. فعندما أكون ضعيفا حينئذ أكون قويا حقا من أجل المسيح. هو كان شايف حياته كلها من خلال المسيح، هو المحور بتاع تفكيره، هو المثل اللي عايز يروح له. كان ضعيف في أوقات؟ طبعا. كان بيتعب؟ طبعا. كان إنسان زيه زيكم، لكن البوصلة بتاعته كانت رايحة في اتجاه واحد وطول الوقت، ومركز إنها ما تتحركش يمين أو شمال. المسيح جواه وبراه، وعن يمينه وعن شماله وفوقه وتحته، زي ما قال المسيح حياته، مصدرها وقوتها وغايتها. بولس كان جد، خد حياته جد، وكان واقف لنفسه، والكلام اللي بيكتبه للكنائس وللأفراد كان بيعيشه. ما ينفعش يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وأقولوا أيضا افرحوا وهو مش فرحان، يبقى مرائي. وكتب الكلام ده فين؟ وهو في السجن. ما ينفعش يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، وهو منزعج وخايف. ما يقدرش يقول في رسالته لأهل أفسس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، وهو مش لابس سلاحه وواقف لعدوه وثابت في مكانه. الكلام اللي اتكتب اتعاش، وجاهد هو وباقي التلاميذ إنهم يعيشوا اللي بيقولوه. عشان كده بولس قال كلمات كان صعب تتقال لو ما كانش بحقيقة عايشها. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 11 وعدد 1 بيقول كده: كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. بولس كان إنسان عادي، ما كانش عنده شيء زيادة عن أي واحد أو واحدة فيكم. كان محتاج نعمتي تغطيه وقوتي تسنده وضعفه يستخبى فيا، لكن كان جد جدا في كل شيء بيعمله، وتركيزه إزاي المسيح اللي فيه يكون ظاهر جدا للكل، والمجد، كل المجد يرجع ليه. والدعوة اللي على حياة بولس كانت عظيمة، وفي دعوة كمان على حياة كل واحد فيكم، وبرضو دعوة عظيمة تتناسب مع ظروفه وإمكانياته ومواهبه والوزنات المؤتمن عليها. لكن اللي بيمنع كتار يعيشوا دعوتهم الحقيقية، اللي مني ليهم مش نقص المواهب والإمكانيات أبدا، لكن نقص الجدية والتركيز. ودول أهم نقطتين بيشتغل عليهم إبليس عشان تفقد الدعوة بتاعتك أو يشتتك، فما تعرفش تعيش اللي أنت المفروض تعيشه. يضيع وقتك في السكك الجانبية، ولما ترجع للسكة الصح يشتت تركيزك. الموضوع محتاج جهاد مع نفسك وحرب مع إبليس. وليك عندي كل اللي يكفيك: النعمة والقوة والمعونة والسندة والراحة فيا والفرح والسلام. والدور اللي عليك لازم تعمله عشان تقدر تستمتع بالحياة اللي ليها معنى وعندها هدف وغرض عايش عشانه. ولما تكمل السباق بتاعك تقول زي بولس: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، وأخيرا وضع لي إكليل البر. آمين.

ثم رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. اجعلني كأحد أجراك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع واصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، استر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين الثالث والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا انه الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور 3 اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور 4 بالصلاة للرب وبيقول عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول للرب من فضلك لما أصلي لك واطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك، اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته أنه بيطلب من الرب ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم لغاية إمتى بتستهينوا بي بكوني ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بيا كملك؟ وبيقول لهم إن عدائكم ليا ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده إنه بيسمع حينما يدعوه. كأن داود بيقول أعظم ميزة هو إن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم إنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعاداة الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جداً استناداً على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6. كثيرون يقولون من يرينا خيراً؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي أنت بتمر بيه يا داود في الوقت ده. أنت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر، والسؤال ده خلي بالكم انه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلبة من الرب وقال له ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف ايه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات او الاشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيرا، لاني وقتها بمفهومكم وتعريفكم انه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل او نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم انا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا او الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحط داود في الأعداد 7 و8 وابتدى يقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر به جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها، وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت.
يا رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا، تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.
2: يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
3: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

انا عندي مشكله، انا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول اقرب له، بحاول اروح الكنيسه واحضر اجتماعات واحضر وعظات كتير قوي، لدرجه ان في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول اعمل اي حاجه ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت بشوف حد قاعد جنبي في الكنيسه بيرفع ايديه، كنت برفع ايدي معاه لمجرد احساس ان دي حاجه ممكن تقربني من ربنا. ولما باجي اصلي بحاول اركز واقول كل حاجه في الصلاه، بس عارف يا رب انا حاسس ان انا لسه بعيد قوي، حاسس ان في حاجه لسه ناقصه. بروح الكنيسه بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول اقول كل حاجه فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوه بطلت اخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرا مش بفهم اي حاجه. يا رب هو انت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا انت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كتر ما أنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إني عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول.

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود في كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد، أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف، أنا اللي المفروض إنه زي الفل، بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف. لا، أنت يا رب، أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل، وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولوا لي المفروض تروح له زي ما أنت، كب عنده كل حاجة، ارمي له خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت، بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي. حس إن في جزء عليا، في حاجة المفروض أعملها، في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله. مش معقول الموضوع كده، مش قابله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا، بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب، أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك، ابن ربنا راع ابن ربنا جه، بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كم يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر، ده كان حالي. فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحزم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزل له من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا. أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح، قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة عمل في مرة دراسة حوالين هل الخوف وراثي ولا اكتسابي؟ وراثي يعني بتولد بيه ولا بكتسبه من الدنيا حواليا؟ فلما عمل الدراسة على الأطفال الرضع لقى عندهم نوعين اتنين من الخوف، يخاف من السقوط، تمسك الطفل وترفعه تلاقيه خايف، ويخاف من الأصوات المزعجة. لما عمل الدراسة على 500 واحد كبير زي حالتنا لقى عندهم 700 نوع من الخوف. اللي بيخاف من الموت أو العجز أو البطالة أو الضلمة أو الفار أو الصرصار أو الأماكن المظلمة، الأماكن المرتفعة، الأسانسير، عد 700 نوع. اللي عايز أقولهولك، أرجوك تحرر من الخوف. هل تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد؟ عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك، ماسك إيدك، هيحفظك، هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. إحنا النهاردة هنتكلم إزاي حياتي يكون عندها معنى وهدف. هل الصح إن أنا أدور عن السعادة ولا الصح إن أنا أدور عن المعنى؟ في واحد أخصائي اسمه سليجمان، أخصائي في علم النفس، ميز بين ثلاث أنواع من الحياة: حياة الشعور الجيد، دي أول حياة اللي هي أنا ممكن أبقى عايزة أعمل حاجة تخليني أحس إن أنا مبسوطة، زي إيه مثلا؟ إن أنا أنزل أقعد مع حد من أصحابي، أشرب معاه حاجة، أو إن أنا أقعد أقرأ كتاب، أو إن أنا أطلع أقعد على البحر، أو أعمل أي حاجة تخليني أحس إن أنا إحساس حلو، حياة الشعور الجيد. تاني حاجة اسمها الحياة الجيدة، يعني إيه؟ يعني أنا عندي في يومي نص ساعة زيادة، فهفضل إن أنا أروح أزور حد في المستشفى، فدي حاجة أنا بعمل حاجة بحس إن أنا لأ أنا بعمل حاجة حلوة، أنا رايحة أزور حد في المستشفى، فدي حياة جيدة. الحياة التالتة بقى اللي هي الحياة اللي ليها معنى، هي إن أنا أبقى بعمل الحاجة دي علشان أنا من جوايا عايزة أبسط اللي قدامي، مش عشان أبسط نفسي. يعني مثلا أنا رايحة المستشفى، نفس المثل اللي فات، أنا رايحة المستشفى عشان أزور حد، لكن أنا رايحة أزور البني آدم ده علشان هو أرفع من معنوياته، عشان أسنده هو. فأنا خرجت من إطار إن أنا أبص على نفسي إلى إطار إن أنا داخلة في مرحلة إن أنا بص على اللي حواليا أكتر، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. لما نفكر فيها نلاقي إن الحياة اللي ليها معنى دي مش أسهل حياة. وإحنا لو فكرنا وإحنا عيالنا صغيرين مثلا، أنا طول الليل ببقى صاحية مع بنتي أول ما تتولد أو مع ابني، علشان أنا بأسدد احتياج عندهم، أنا هدفي إن هو يبقى مبسوط. دي مش حياة مريحة، وبالتالي مش هو ده اللي بيبقى سهل عليا إن أنا أعمله، لكن هو ده اللي بيدي السعادة أكتر من الحياة اللي أنا بدور فيها عن السعادة. لو أنا عايشة حياتي بدور بس على السعادة وجريت ليها، هلاقي إن أنا بعد شوية كل ما بوصل لحاجة وأفتكر هي دي اللي هتديني السعادة، هو ده الوظيفة اللي هبقى فيها مبسوطة آخر انبساط، بعد شوية بلاقي إن في حاجة تاني، بلاقي إن في حاجة ناقصة، في حاجة مش بتملأ الفراغ اللي جوايا. عايزة أقول لكم إن الحياة اللي ليها معنى دي لازم يبقى فيها جدية والتزام، لازم أعرف قيمة الحياة دي. ليه؟ لأن دي حياة فائقة الثمن، يسوع دفع ثمن حياتي دي. هو ما دفعش الثمن علشان أنا بس أفكر إزاي أعيش سعيدة، لكن هو دفع الثمن عشان أنا كمان حياتي يبقى ليها معنى. الحياة اللي ليها معنى دي في دراسات كتير قوي اتعملت علشان يشوفوا ايه هي السعادة. الحياة اللي ببحث فيها عن السعادة من غير ما ادور عن المعنى الحقيقي لحياتي بتخلق حياة سطحية متمركزة حوالين ذاتها فقط. هبقى بس متمركزة حوالين نفسي، يعني مثلا لو أخذت الموقف المثال اللي أنا قلته في الأول، أنا بدور على الموقع ده أو البوزيشن ده في الشغل عشان أنا حاسة إن هو ده اللي هيديني السعادة، لكن هلاقي إن في الآخر أنا غرقة في نفسي وفي أنانيتي. الحياة اللي ليها معنى لازم تكون كل حاجة فيها بالنسبة لي ماشية بطريقة مش هدفي فيها السعادة، لكن هدفي فيها يبقى لها معنى، وأنا ماشية في الطريق هلاقي إن السعادة بتوصلني. آخر حاجة حابة أسيبها معاكم، أنتي محبوبة، أنتي كافية، أنتي جميلة، أنتي قيمة، أنتي لا بديل لك. حطي دول في بالك وافتكري دايما الكلام ده، مش الكلام اللي بيترمي علينا من العالم.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: فلما بنبص على طبقات الجبال المختلفة قدامنا وسيلتين لفهم هذه الطبقات، هل تكونت بالمعدلات اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي، ولا تكونت نتيجة الكارثة العظيمة اللي حصلت في العالم وهي كارثة الطوفان اللي الكتاب المقدس بيشرحها في سفر التكوين من أصحاح 6 لأصحاح 9. وده كان حدث عالمي ترك بصماته على القشرة الأرضية وعلى الحياة اللي احنا شايفينها دلوقتي، لأنه في الفترة دي تكونت معظم الحفريات اللي بنجدها في طبقات الجبال. عايز نشوف مع بعض دلوقتي لقطة من فيديو صغير بيورينا طبقات الجبال.
1: إن الطبقات الصخرية مرئية في الجبال والهضاب والأخاديد حول العالم. من أين أتت هذه الطبقات الصخرية؟ ليس لدى العمليات التي تقع في الحاضر الإجابة على هذا السؤال، فاليوم تقوم طبقات الرمال والطمي بالتراكم عادة في شكل طبقات رفيعة على طول الحافة الخارجية من القارات، كما يندر تكوين الحفريات اليوم. ولكن بطريقة ما في الماضي كانت طبقات سميكة من الرمال والطمي منتشرة في أنحاء قارات بأسرها، كما كانت تمتلئ بحفريات محفوظة بصورة جيدة. يقدم طوفان نوح طريقة لشرح هذه الظواهر المحيرة. على سبيل المثال، بإمكان وجود فيضان في القارات أن يحمل كائنات بحرية لمئات من الأقدام فوق المستوى الحالي لسطح البحر. أندرو سنيلينغ جيولوجي يحمل الدكتوراه من أستراليا، وقد قضى أكثر من 30 سنة في دراسة الصخور والعمل ميدانياً وفي المعمل.
2: لقد وجدنا كائنات بحرية مدفونة على قمة أخدود الجراند كانيون، وهو أعلى من مستوى سطح البحر بأكثر من ميل.
1: يمكن لطوفان ضرب العالم كله أن يحمل الرمال والطمي إلى مسافات بعيدة جدا.
2: إن بعضا من الأراضي الرملية في نافاهو تأتي من الأبالاشيان، ولكن أي نهر أو أي عملية موجودة اليوم يمكنها أن تنقل المواد من الأبالاشيان إلى الجنوب الغربي.
1: بإمكان طوفان عالمي أن يرسي طبقات سميكة من الطمي والرمال بسرعة، وبذلك يدفن حتى حيوانات ضخمة وأشجارا عالية.
2: لدينا طبقات فحمية عليها أشجار، وتخترق هذه الأشجار العديد من الطبقات، وهذا يعني أنها قبل تعفنها كان هناك الكثير من الرمال والطمي الداخل بسرعة. وهناك عدة مناطق بأخدود الجراند كانيون حوالي 4000 قدم من أنواع الطمي والرمال والعشب المختلفة قد طويت، وقد طويت وهي بعد لينة، وكلا الطبقتين العليا والسفلى قد طويت بالطريقة نفسها، وهو ما يعني أن كل التسلسل المتكون من 4000 قدم من الرمال والطمي والعشب قد تم إرسائه بسرعة بفعل المياه، ثم طويت بعد ذلك بسرعة.
1: بإمكان طوفان عالمي أن يشكل طبقات سميكة عبر قارات بأسرها.
2: في منطقة الجراند كانيون لدينا طبقات من الحجر الجيري، وهو الحجر الجيري ذو الحائط الأحمر، ويمكن إيجاد هذا الحجر نفسه في شرق الولايات المتحدة.
1: يمكن لطوفان ضرب العالم كله أن يقطع بصورة عميقة وواسعة المجال.
2: يوجد سطح ضخم ومستوى في حافة الجراند كانيون، والذي يمتد لآلاف الأميال المربعة، حيث قامت المياه على نطاق كبير باجتياح مناطق ضخمة ومحت كل شيء من عليها.
1: هذه العمليات من التعرية العميقة والواسعة المجال، أو تكوين طبقات سميكة من الطمي والرمال، أو توزيع القارات على نطاق واسع، أو رفع الحيوانات البحرية أعلى من مستوى سطح البحر، أو حمل الرمال عبر القارات، كل هذه لا يحدث أي منها في الوقت الحاضر. إذن يتطلب الأمر عمليات تختلف اختلافا جذريا، مثل ما حدث أثناء طوفان نوح.
0: أرجو أن تكونوا استمتعتوا بمشاهدة أندرو سنيلينغ اللي معاه PhD في جيولوجي، وهو بيشرح لنا طبقات الأرض وإزاي تكونت بسرعة شديدة جدا، مش بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي. وفي الشرح بتاعه بيورينا جبل، والجبل ده فيه انحناءة، فالحناءة دي حصلت ازاي لما كان الجبل ده لسه طري صوفت بيتكون، وحصلت ضغوط عليه تكونت الحناءة دي، ما تحتاجش ملايين السنين. ورانا شجرة تانية بين طبقات كتيرة مختلفة، الشجرة دي ما تعفنتش، الشجرة دي وقعت في وسط الطبقات الكتيرة اللي بتتكون، والجيولوجيا بتاعت الفلاد أو بتاعت الطوفان هي اللي تقدر تقدم لنا هذا الفكر بصورة منطقية وبصورة علمية. فلما بنحط عدسة الـ observational science اللي بتورينا العمليات اللي بتحدث في الوقت الحالي أو اللي نقدر نختبرها في الوقت الحالي بمفهوم الطوفان بتعطي معنى ومعنى متكامل ومعنى علمي حقيقي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في سفر المزامير ومعادنا مع المزمور الخامس. مزمور خمسة هو صلاة تانية لداود، وهو ما زالت بتحيط به ظروف صعبة وبيتعرض فيها لأخطار من الأعداء. يقول المفسرين أن نفس الظروف اللي كانت في مزمور 3 و4 تشابه الظروف اللي بيمر بيها داود في مزمور 5. مزمور 5 ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأول صلاة داود اللي موجودة في الأعداد من 1 ل 3، وكانت صلاة داود في المزمور ده مختلفة شوية.